0: Let me just come and get it.
1: مرحبا، أنتم تستمعون إلى الفات بوك راديو. أتمنى لكم يوما سعيدا.
2: Hi, this is Lana Del Rey and you're listening to my new single
3: Summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness.
4: Yes.
5: Vat Pograd 96.5.